ماشي آكاش واني ليني شو جيكتاين سمعتو شو صوت غودان سكرمش شو صوتو كاساتا شو صوت غودان بيتسوبا مهما شفيجلي تان سرين دول مثال كاني لوريك سنة زاد